لا بتوعو سكاني هي هي كاش فني ايزو دني زاي بول دي ثريم كان غاي ثانغا تونجو ما هيان تريتوريال سونغ ستارز تيلي نورث ايست بول بوي كاوشن زاي بول تن باتيان فغنا ثان ريم كان غاي ثا هاو دون دني مسبر كان غاي ثاك تو هي تشيان رينوم دي لا نورث ايست بول بوي كاوشن زاي بول تنا ان ريم ماني